كاين هذيك تبنوا قبل الحمسة ونفس بحال لسا مبارا كيف اللوم الجيمة في الودو جيمي هونيكم بي بريكفست من نفس تال نيور يكونوا قدين ينقضوا مياي لارا وين وكل شد بسيما وش تشري تاي كل فوق هل إيه متى نسمي الجيمة في الودو شيب ياتير البورداتا يسو افدق واحدة كلها بوست كبيرة هوم ريكر سومبر فوق بي بونجو

0: على والسياتانا لايف من كي اس يو فريشرز اللوم الجمعة في الوضو بونجو جاي ميلارا وين اويك اون باي بريكفست يا ده تفعل الدربة اللي يسال فهنا من الباتروم
1: يا ييني
0: اسمه السلطة دالهن نعمل السيقلة دي يمبر اوفيامنت من ارمانا الكتاريست يك تستسي يهلوك ما نستاوش انكمبلو اليسا سو كيف يرتورنا من الجيم اوف ترونز الخابة بتاعنا كنا نستاو انكانتا والسيقلة
1: نعملوها
0: بونجو
2: 897 Bay Breakfast
3: with Jamie, Laura, and Wayne, and Claire. Sturdy, easy, fast, and breezy.

0: كيف مبسوطين يا ابو هلسه بونجو كبيره نسبه لسا مبارك لكم البدو الجمعه الطيبه جيمي لارا وين اونيك اون بي بريكفاست قبل بالثلاث ساعات انا فيلمكين انا من اوفيس ديفر وين انا سوربريز ايش بيرا لا
1: اي بلا سوربريز
0: هاتو جو تحسب يا
1: اوس كول هاتو جو
0: تحسب
1: لك نحسب
2: اي ما هي لك
1: نحسب
0: انا من اوفيس ديفر نيور السيجلا
1: سسبانس السيجلا كابتن لوش
0: جريس في ادا
1: جريس هادو وين
2: انت زوموستا تشي
0: جريس اي جراتي وين ثانك يو ملا طلعنا
2: طلعنا

0: ضروري ريوايند وقت جيمي لارا وين ناونك اون بي بريكفاست من بلادو
1: بونجورنو
0: نصابو جوا الونيفرسيتا في كود على كي اس يو فريشرز ويك ولي
2: ذا بي فريشرز تور 2026
0: مالا كيف نعملو دا كل يوم حفنا رجالي وحفنا اوبورتونيتا يت باش انت تربح معنا وما دي ايدن اللوم فرا سمبلي شي قد سفاي الستند انا من لاش راون نفس سان نفسيا بروبيو كل اتفيتايت ديفرنتي باش انت تستطا كويستا افاريد بشي معنا سينما تيكيتس باولينج اكل كل حاجة اللي ستماجنا اوفيامنت ادا افيلبل اوك عليك
3: يس طب فر الليلة اتنتحير لسا اللي سميتهم كلها
0: فيرا
3: عندي بزوني الجمعة فلاشية عشان كنا فلاكوانتي دا سان جيليان
0: برو
3: ومبال اسو البياتشير يبدا
1: يبدا تارا رايتو
3: ومونو بياتشير
0: برو تيب زايرا اك المنير تيدر تا غالانتون فوق ديت
3: È vero,
0: questa date
3: c'è. Awek, awek, isma Gili, Gili darba awek l'università abbat il Gishminnis, che non habib, abbat Tom date, u baqaw fil-mkina xi erba' snin.
1: Il Maria sa. Mela,
3: mela, mela, mela, mela.
0: U baqaw tobi fer jiġri bil-ħaraqa, Jamie.
3: Umbat, Gili ġra.
1: What an image, what an image.
3: Umbat issa waqfu xi sena ilu, sena. Ma bonġu kbira, mbara 990-8970, ħdejna ħa, forsi mi ta' xie.
1: Forsi jirranġaw inti, u.
3: Forsi, forsi.
1: Għafda għaffert li sa'.
3: Le, għandi kunet joħroġ moħra, u għandi
1: kunet. Ma xorta għaffert li jistaw jisiru, u xvera, Jamie.
3: Muxek, muxek. Le,
0: tiġri, specialment wara xi ħarġa d-dart, klab leader.
3: Wara xi diska.
1: Wara xi diska, ġifarġi diska, u ej.

0: دالودو كانت لها روح دونانا اللوم احنا نرجع نرتورناو نار
1: عادة
0: عشرة والسنة ننسي عادي بالبست اوف بي بريكفست طيب
1: يين نكون الهات بيس باو الدسا وكل ونرجع نرتورناو وفيمنت نار اثنين في الخمسة في الوادو
0: اكو اكو احمن كميني من الخمسة العشرة هل دي من نار اثنين في الاخر اكف لارا سيسا كلا جورناتا واحدة بس في الستوديو
2: جيماتين نجرو برا منا
0: فيرو
2: تزبيريس ها فيرا هتكون ها نبدا نحسب الشول تا فيرا
1: جوا الستوديو هاتي هنا أشوك زايرة عشو احنا كنا كويتي مبات في الستوديو ما يكون شعب نوفي مع هذا والستودنتيس بيخ غضينا
0: احنا كنا معكم نار اثنين اللي جاي خال ديم تلاقنا انتو ويلايو تلاقار من جوا الونيفرسيتا قال دين السنة
2: تيان نوتا

0: mode. Ça a l'air conditioner. من كسخة عالسخانة افتحنا عودنيك عشياف دين ليمس توت وطيبة ليك ايفا تكنولوجيا اللي هتريبليس يعني اير كونديشنرز ايلي نعن التيزياك بيها اوي هنقتلك نقل الكورزتا جوا تشينا قادم كيف سبلوباو دين الزبا اللي تسبخ الهيتان تبرا والهيتان تجوا تدارتياك بيها وابرنتامنت هتلي من عليك البزون تلير كونديشنير يو تشو فاير بليس قليش غراتسي قال دين الزبا التمبراتورة في الدارتياك هتبقى ستابلي ديم على 25 جراد ايفا لا هيكولوك بزون تكسخ في الصيف ولا اسما يكولوك بزون السحان في الشتوى ساكم من تش برسونا لليس تياك ديم يكون فوق 16 يو 18 وتفريزا كل مام
1: Malta's number one.
2: Number one.
3: Hit.
2: Hit.
3: Music.
2: Music.
1: Station.
3: Station.
1: Bay.

0: واحده من داخل كبايلي انا في هالستاسيان سبايرو Great Expectations for 897 Bay الجمعه ورا الافصنار في لات يومياك Good Afternoon وكيفات لك اكثر كمينتين الجمعه وهيت من داوك الفيلمز اللي خافنا نيسي لهم يستناو هو Street Fighter اللي لسا تستطعت هايو هرج داك منها وجمعه ونفس اخرى بيرو جوا تايم سكوير نيويورك سيتي ام انتسابات ان انتيشيباتسيوني كبيره عليه داك كيف اسا جوا تايم سكوير ام ريل لايف ستريت فايتر جيم اللي انت تستثمر امك عندك الكنترولز وتلعب بالكاراتر فافوريتيك كونترا شهاتيهور ايفا ماركتينج ستانت تافيرا الماركتينج مانجير وراي عدين تا ستريت فايتر اقبدو وتوخ الزيدة عاشخة وهنايد لك
1: Whether it's tonight or 50

بيت ما ويسكيد الايف فو 897 باي فلت يومياك و ايفا قال داوك الناس كلها فورسي انت وهيت منهم لقد تستنى جي تي اي 6 لانتيسيباسيوني خط كومبل تكبر اكيف فتتا السياتيلو روكستار كونفرماو لويهت من الاستاسيونيت تراجي اللي هكلم في اللوبة بلسهم تا كوكو تيو هيكون اتي خوسيخ بحالا فويس خط اكتر هلف باد باني اوو شخبار كبيرة ديك فورسي انت فانتا باد باني وما خلاش سيب تلعب جي تي اي 6 يفحد دوار فهمتك السا او نوع التادي سويمز فو 897 باي good afternoon.

ديما فلاشية مي عايزك فوق 897 باي كلب كالتر ما جي 7 فرايديز اترنا المساجة تاكم حافنا دوزم من أرجنتينا حافنا من اسبانيا ما نعرف شيئين